أو غير لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سماها ينجلي.